ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.

0: يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الرعد.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لجزء عم يتلوها عليكم القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
3: بسم

0: شققنا الأرض شقا.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم.

قبل استحقاقها. نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار
4: الحمد لله وحده.

0: والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا وأصبحنا.

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المؤمنون.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الانفطار.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الانفطار.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ أسامة الصافي.

أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ أسامة الصافي.
3: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: هو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك. اللهم ارزقني البركة في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وموطني. اللهم ارزقني البركة في أرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير، وصد عني أبواب الشر والتعسير. فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك أستعين، وبك أستجير، وبك أكتفي.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.
0: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

قد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى.
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: يحمل القرآن الكريم إعجازه في ذاته، فهو الخارق المعجز، البديع في النظم، والعجيب بهيمنته على الروح.
3: مستمعين الكرام، نصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت القارئ أنس بن عيسى العمادي. بسم

0: هنا نعيش لحظات مع قصص صنعت التاريخ وبنت أمة وخلدت قيما لا تزول، قصص يرويها لنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم روى لنا قصة عجيبة، فهذه القصة يخبرنا عنها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في ذاك الزمان ثلاث أشخاص سافروا وهم يعني يمشون في طريق سفرهم، وجدوا غار في جبل، فتحة في جبل، مكان يستطيعون أنهما يدخلون داخل هذا المكان ويرتاحون. فلما دخل هؤلاء الرجال الثلاثة إلى هذا الغار، أتت صخرة ونزلت وسدت باب هذا الغار، فالآن توهقوهم الآن، ما يستطيعون أنهم يطلعون من هذا الغار. فتشاوروا في الأمر، قالوا: حن شو نسوي في الحالة هذه؟ إن بقينا في مكاننا بنموت، فما في إلا حل واحد. الحل هو أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا، يعني كل واحد فينا يتذكر أحسن عمل صالح وخير سواه في حياته، ويدعو الله عز وجل أن يفرج عنا المصيبة هذه بهذا العمل اللي سواه كل واحد. فالرجل الأول قال حق الله: اللهم إني كان عندي أبوين، أم وأبو كبار في السن، وهذين أبوي وأمي كنت ما أبدأ بشرب الحليب أو اللبن حق العشاء قبلهم، ولا يعني أقدم أحد عليهم، أول شيء أجيب لهم اللبن والحليب وشربون ويشبعون، بعد ذلك أشرب عيالي وزوجتي وأنا أشرب معاهم. ولكن يوم من الأيام كنت أرعى هذه الغنم اللي عندي، وبعت في يعني رعي الغنم، وخليت الغنم يروحون مكان بعيد عشان يأكلون من هذه الأعشاب اللي في الأرض. فتأخر الوقت وظلم الوقت، وحلب لهم الحليب هذه، ولما وصل إلى أبيه وأمه المشكلة أنهما قد ناما، يعني انتظروا

هذا الريال ولدهم، ولكنه لأنه تأخر فأصادهم التعب وناموا. فيقول هذا الرجل: فلما وصلت إلى أبي وأمي وجدتهما نائمين، فكرهت إني أوقظهم وقعدهم من النوم. والقدح كان في يده، وانتظر أمه وأباه طول الليل وهو جالس عندهم وماسك في يده قدح هذا اللبن، وأبناءه الصغار جوعا ويبكون من الجوع ولكنه لم يعطهم شيئا، ما يعني أعطاهم يشربون قبل أمه وأبيه. فلما استيقظ والداه أعطاهما اللبن وبدأوا يشربون. فيقول هذا الرجل، يقول: يا رب، إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك، يعني إن كنت بريت أمي وأبوي من أجلك يا رب، ففرج عنا المصيبة اللي احنا الآن فيها. فتحركت الصخرة قليلا، لحين ما في مجال انهم يطلعون من هذا الغار. الرجل الآخر قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، عندي بنت عمي وكانت أحب الناس إلي، كان يحب بنت عمه كثير ولم يكن يعني متزوج بها، وكان يريد أن يفعل بها الفاحشة ويفعل معها الحرام، ولكنها يعني رفضت ذلك رفضا كاملا. وفي يوم من الأيام احتاجت هذه المرأة المال، فراحت حق ولد عمها هذه اللي يحبها وقالت له: أنا محتاجة فلوس، صادني ظرف ومحتاجة جدا للمال. فقام وأعطاها مبلغ كبير، أعطاها 120 دينار ذهب، مبلغ ضخم، ولكن اشترط عليها شرط. قال لها: بشرط أعطيك الفلوس لكن تسمحين لي أني أفعل معك الحرام. فبسبب الحاجة اللي هي فيها وافقت، فأتى إليها وأعطاها 120 دينار ذهب وجلس بجانبها لكي يبدأ معها فعل الحرام وهو الزنا. فلما أراد أن يفعل الحرام قالت له: اتق الله، خاف من الله، الله يشوفك، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفعل معي شيء إلا بما يرضي الله عز وجل، فإما أنك تتزوجني أو أن اتركني في حالي ولا تفعل بي الحرام. فهو الرجل لما قالت له هذه ابنة عمه اتق الله وذكرتها بالله، الرجل خاف من الله عز وجل وتذكر أن الله يشوفه وأن هذا حرام كبير، فتركها لوجه الله، خلى الفلوس عندها ولم يفعل معها الحرام وقام ومشى من عندها. فهذا الرجل يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك الأمر أن أنا تركت الزنا وهذا المبلغ 120 دينار ذهب، صدقت هذا كله إذا كان لوجهك يا رب، ففرج عنا المصيبة اللي احنا فيها الآن. فالصخرة تحركت شوية من مكانها ولكن إلى الآن لا يستطيعون أن يخرجون من الغار. فالرجل الثالث قال: اللهم إني استأجرت أجراء، يعني جبت ناس يشتغلون عندي وأعطيت كل واحد نصيبه فلوسه، يعني الأتعاب اللي سواها، إلا شخص واحد ذهب ولم يأخذ أمواله

فهذا الرجل ذهب مدة طويلة والفلوس بقت عند هذا الرجل، فهذا الرجل أخذ هذا المال وبدأ يستثمر فيه وينميه حتى صار هذا المبلغ كبير، وصار عبارة عن يعني عدد من الإبل والبقر والغنم والعبيد، فصارت أموال كثيرة، من كان مبلغ بسيط صار مبلغ كبير. فهذا الرجل بعد يعني مدة طويلة رجع بياخذ فلوسه اللي هو المبلغ البسيط، فقال حق هذا الرجل أعطني أموالي وفلوس الأجرة اللي أنت اتفقت معاك عليها. فهذا الرجل قال انظر إلى هذا الوادي فيه الإبل والبقر والغنم والعبيد، قال هذه كلها لك. فقال هذا الأجير قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني لا تطنز علي، يعني أنا متفق معاك أني أشتغلك هالشغلة وتعطيني مبلغ يعني بسيط، المبلغ قليل، الآن تقول لي هذه الإبل والبقر والغنم وكل هالمئات من يعني الأنعام والعبيد كلها لي؟ فقال له الرجل نعم هذا كله لك، فأنا لا أستهزئ بك، خذه كله. فهذا الرجل قام وأخذ جميع هذه الأموال، الإبل والبقر والغنم والعبيد، فقال هذا الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يا رب احنا فرج عنا هذه المصيبة، نبي نطلع من هالغار. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون في سفرهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة أن الإنسان إذا أصابه شدة أو كرب أو مصيبة فإنه يتذكر قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت ما تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، على طول ابدأ بالدعاء، فإن الله عز وجل يسمعك ويستجيب دعائك. وأيضا يجوز للإنسان أن يدعو الله بالأعمال الصالحة التي فعلها، ويجوز له أن يتوسل بذلك كما فعل هؤلاء الرجال الثلاثة. فالإنسان إذا أصابته مصيبة وأراد شيء فيقول يا رب بمثلا صلاة التي صليتها وصدقة التي قد تبرعت بها، فرج عني مثلا همي ويسر لي أمري إلى غير ذلك. فهذا الأمر جائز كما يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد أن الذي يتق الله ويخاف الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ينساه في أوقات الشدة. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دائما خاف من الله عز وجل وتوكل عليه، فإنه جل وعلا لن يضيعك، وفي وقت الشدائد سيعوضك خير الدنيا والآخرة. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الوالدين لا بد أن نبرهما، لا بد من بر الأم والأب، فإن بر الأم والأب يجعلك في خير وبركة وتيسير للأمور، والله عز وجل يرضى عليك بهذا العمل المبارك. وأخيرا نستفيد من هذه القصة أنه لا بد أن نرد الأمانات إلى أهلها. أي واحد أمنك على شيء لا بد أن ترجع هذا الشيء له، وهذا العمل له أجر عظيم عند الله عز وجل، وأيضا يوم القيامة ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا أن نتق الله عز وجل، وأن نعطي الذين يعني يعملون عندنا من الخدم نعطيهم حقوقهم ورواتبهم، وألا نؤخر ذلك، لأن يوم القيامة الذي يأكل حقوق الناس سيعذب عذابا شديدا في الدنيا والآخرة.

0: أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة المرأة التي حرقها فرعون مع أبنائها، فيا ترى ما هو الذنب الذي فعلته هذه المرأة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم الله.

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

0: عليم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت؟

لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

إلا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

7 مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: الله

0: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح:
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
0: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وحسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غداء.

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

ثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل

قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء، الصباح والمساء، الصباح والمساء.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعينا، في العطلة المدرسية الطويلة يفقد الطفل الروتين اليومي المعتمد بشكل أساسي على وجود دوام مدرسي واختبارات دورية تسهم في ترتيب جدوله اليومي وبناء نظام ثابت. ففي الإجازة يصبح من الأسهل على الأهل قبول طلبات الطفل بالسهر، إذ ليس هناك ما يلزم استيقاظه مبكرا باليوم التالي. وكي لا تصعب مهمة إقناع الطفل بالنوم مبكرا، يجب على الأهل

0: البدء بتنظيم النوم قبل نهاية العطلة، أي بوقت كاف أسبوع على الأقل، كي تنتظم الساعة البيولوجية لدى الطفل من جديد. وقد أثبتت دراسات كثيرة أهمية النوم بالنسبة للإنسان خاصة للأطفال، وأن عدم أخذ قسط كاف من النوم للأطفال يؤثر في العملية التعليمية، لكونه يسهم بشكل كبير في تنشيط الذاكرة والدماغ. فكيف أيها الأب، كيف أيها الأم نجعل النوم المبكر صديقا لأطفالنا؟ أولا، الاتفاق مع الطفل على النوم المبكر مع شرح أسباب ذلك وأهميته، لكن بشكل مبسط ومحبب وقريب من فهم الطفل وعالمه، فبهذا الشكل يسهل على الطفل اتباع القوانين التي توضع لأنه فهم أهميتها. ثانيا، من المهم جدا أيضا تهيئة الطفل نفسيا ومعنويا قبل بدء العام الدراسي، بالحديث معه عن أيامه الجميلة خلال دراسته، وكيف كان مع أصدقائه يقضون أجمل وأمتع الأوقات في المدرسة، وأنه أيضا سيحصل على أصدقاء جدد وقضاء الأوقات الرائعة معهم، فهذا سيشعره بالسعادة والحماس للذهاب إلى المدرسة. ثالثا، نظرا للحيز الكبير الذي تشغله الأجهزة الإلكترونية في حياة الأطفال وتأثيرها السلبي في عادات النوم، فمن المهم على الأهل تقليص ساعات استخدامها للحد الأدنى. رابعا، عزيزتي الأم، بوضع جدول بالاتفاق مع أطفالك لتحديد أوقات الدراسة والراحة وتخصيص أيام العطلات ونهايات الأسبوع للخروج مع العائلة وممارسة النشاطات المحببة لديهم، كل ذلك سيخفف شعورهم بالضغط ويزيد من حماسهم. خامسا، اطلبي من طفلك إعداد قائمة بالأطعمة المفضلة لديه لتحضيرها له لكي يستمتع بها أثناء وجوده في المدرسة. سادسا، قومي بتحضير طفلك وقص شعره وأظافره وتهيئة ملابسه المدرسية الجديدة ليبدو بأبهى حلة أمام أصدقائه ومعلميه، فذلك سيزيد من شعوره بثقته بنفسه. وبهذا يكون تنظيم النوم أمرا سهلا ويسيرا، ومع الوقت تصبح هذه العملية روتينا يوميا أثناء أيام العام الدراسي.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم في هذا الصباح يسر لنا ما استعصى، فإنه لا يعجزك شيء ولا يضرك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم في صباحنا هذا افتح لنا كنوزك وسخر لنا عبادك وابسط لنا رحمتك وارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وتقوى يوسف عليه السلام. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد.

بالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة المؤمنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة المؤمنون.
3: أبواب السماء.
4: اللهم إنا نخشى أن نقبض إليك ولم نستغفر من ذنوب أمسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي يا الله.
5: FM
6: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
7: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
8: بسم

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
3: إني أحبك في الله.
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
3: أحبك الله الذي أحببتني له.
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
3: بارك الله لك في أهلك ومالك.
2: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاءه.

0: الحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره

0: من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب. أعوذ

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر:

0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبر، فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا.
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو.
1: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك. سبحان

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس.

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيره.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة

فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله ويدرأ عنها

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وهو للدعوات سامع أن يجعل

0: آخرة.
1: هنا
2: هنا
1: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الصافات.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: الحق.
1: وقيل الحمد لله رب العالمين.
0: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا

0: وعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك؟ يا عزيز، من لذلي غيرك؟ يا قوي، من لضعفي غيرك؟ يا غني، من لفقري غيرك؟ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر، حسب رزمامة الزبارة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ الشيخ عادل ريان يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ علينا أخواتنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم

نام واكنفهم بكنفك الذي لا يرى. اللهم احفظهم من شر كل ذي شر. اللهم

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. التدخل السلبي للأهل أو الأصدقاء أو المعارف من المشاكل التي تحدث خاصة في البيوت الحديثة الجديدة، زواج جديد، شباب لسه متزوجين. للأسف بعض الأهل ما يجعلون مساحة لهذا التدخل. يعني مثلا تجي أم الزوج لا تلبسين هذا الثوب، المكياج هذا لا تحطينه بالطريقة، الصوفة في البيت هذه لا مكانها هنا مو صحيح كذا، يعني تتدخل في كل شيء، وهذا قد يسبب إرباك وإحراج للزوجة. الولد ما يقدر يقول لأمه شيء، أمه هذه، فيصبح الصراع بين الزوج والزوجة بسبب الأم أو بسبب الأب أحيانا. يعني واحدة حالة طلاق أعرفها بسبب يمعة الأهل يوم الجمعة، الزوجة رفضت تروح البيت أهل زوجها ذاك اليوم، تعبانة ولا شيء، أو هي يعني ريلها خفيفة عليها مشوي، ما متعودة على جمعات بهذا الحجم وكذا، فذهب الولد بروحه. تصور الأب ماذا قال له؟ قال له ها الخروف اليوم بروحك؟ هذه كلمة تقال وأمام إخوانه وأمام خواته ونسائهم. الولد قام يغلي، طبعا ما يقدر يرد على أبوه شيء، رجع للبيت صب جام غضب على زوجته، فشلتيني وأحرجتيني وسويتي وسويتي، والزوجة كذلك ما قصرت، قامت تلاسنة وترددة إلى أن وصلوا للطلاق، وقع تلفظ عليها بالطلاق. من السبب؟ هم الزوجين السبب؟ لا، السبب الأب.

0: لأن حشر نفسه في شيء مفروض يترفع عنه. ما يحرج الولد أمام إخوانه وأمام خواته وأمام أزواجهم وزوجاتهم. إذن لابد أن يكون لنا مساحة للتدخل. أنتم كوالدين، سواء كان والدين الولد الشاب أو والدين الزوجة، أهلها، لابد نعرف مساحتنا، متى نتكلم متى ما نتكلم، متى يكون كلمتنا ممكن تسبب لهم مشكلة، ومتى يكون تدخلنا يكون الصالحهم. إذن ليس كل شيء نتدخل فيه، بل نعطيهم مساحة. يعني بعض الأهل يصرون الولد يبي يقعد عندنا في البيت، يعني باب العاطفة وكذا، ويبون بدل ما يأجر ويدفع أجار قاعد عند أهله يأكل ويشرب هو وزوجته، مثل ما يقولون حاطينهم بعيوننا. لكن الزوجة ما مرتاحة، لا الأهل يصرون إلا تجلس. يا جماعة أنتوا اعرضوا عليهم، وبعد ذلك الخيار اتركوا لهم، لا تجبرون أحد يقعد وهو زوجته ما هي راضية، لأن بالنتيجة هم يدفعون الثمن، خلافات، عدم ارتياح، ما يستمتعون بزواجهم، حبوا يطلعون كيفهم، لكن احنا عرضنا عليهم اجلسوا لكن رفضوا، خلاص كيفهم. ولذلك أقول أحيانا أنتوا الشباب الزوجين أنتوا سبب تخلون غيركم يتدخل في حياتكم تدخل سلبي. يعني ما يصير كل شيء في بيتكم يحصل، أي كلمة أي احتكاك رأسا نقلتوه لأهلكم لأصدقائكم الكذا، وكأنه لا خصوصية لكم، تجعلون غيركم يتدخل في حياتكم. يعني واحدة تقول لي صار بيني وبين زوجي احتكاك، يعني عادي في الحياة، يعني أنا واعية ومدركة أنه أي زوجين يصير بينهم شيء. تقول تفاجأت أن زوجي رايح قال الصديقة، وتفاجأ أن الصديق يتصل لي، صديق زوجي، يقول لي يا فلانة أنت يعني امرأة فاضلة أنت كذا. تقول طبعا رديت عليه بأدب واحترام وكذا، لكن من داخل أحس بمرارة. ليش؟ زين أنت ليش تروح تقول له وتخلي الناس تعرف أسرارنا وتعرف حياتنا وإحنا ما عندنا مشكلة كبيرة؟ فاللي أرجوه يا شباب أن تكون لكم خصوصية حتى نمنع الآخرين من تدخل سلبي. بالعكس احنا اذا عندنا مشكله وما قادرين نحلها ممكن نختار احد من الاهل ندخله في الموضوع، لكن ليست الموضوع فوضى انه كل شيء يصير لازم الاهل والاصدقاء والمعارف يدرون فيه. فاذا حتى نمنع التدخل السلبي لابد تكون لكم خصوصيه. كذلك نصيحتي للاهل، اعرفوا مساحه التدخل في حياه عيالكم، خلوا لها حدود، لا تكون مفتوحة بلا ضوابط، لأنه قد التدخل هذا يؤذي ويسبب مشكلة وربما هدم بيوت. ويقول لك احنا والله يعني عيالنا، اي صحيح عيالنا، لكن لابد تكون في ضوابط، مش مفتوحة بلا ضوابط. فإذا حتى نخلي غيرنا يحترم خصوصيتنا ما نجعل حياتنا مفتوحة للجميع.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاء.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال.

0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد. بسم

0: الله العظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ فارس عباد.
2: اللهم
3: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
2: اللهم
3: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجرات.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها.

بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما

0: البصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعاتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.

0: جنة الأرض.
1: البحر، ذلك المخلوق الهائل الذي يبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى ونعمه التي تستحق النظر والتدبر ليزيد بذلك إيمان الإنسان ويقينه. فالمسطحات المائية التي تشكل غالبية كوكبنا لها تأثير بالغ على حركة الأمطار بفعل عملية التبخير الذي يتصاعد في طبقات الجو، فيتشكل السحاب الذي يحمل الغيث بأمر الله سبحانه وتعالى لتسقي زخاته الإنسان والأنعام وما ينبت من الأرض فيغذي المخلوقات. قال تعالى:
2: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المائدة بصوت القارئ وديع اليمني.

شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل حصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحقاف.

آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

0: الشَّرِّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة الأحقاف.
2: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة الفتح.
1: حسبي الله.

0: هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا
1: ربنا
0: آتنا
1: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التشهد.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد.

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا

الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.

0: أصل واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فصلت.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فصلت. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

بعده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول:
3: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات: أسأل

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن لي

0: لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
0: لا
1: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

0: أن قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

أيها الإخوة المستمعون الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة إبراهيم.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
4: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة الأنعام من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة السبأ، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنا.
1: البنان في اللغة أطراف الأصابع. إنكار كفار قريش للبعث يوم القيامة، قابله النص القرآني بأن الله قادر على أن يجمع عظام الميت. ليس ذلك فحسب، بل رب العزة قادر حتى على خلق وتسوية بنانه. فلماذا البنان بالتحديد؟ في عام 1823 للميلاد اكتشف عالم التشريح التشيكي بيركينغي حقيقة البصمات، ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع البنان تختلف من شخص لآخر، فوجد ثلاثة أنواع من هذه الخطوط: أقواس أو دوائر أو عقد. ثم في عام 1892 للميلاد أثبت الدكتور فرانسيس جالتون أن صورة البصمة لأي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته ولا تتغير رغم كل الطوارئ التي قد تصيبه. كما وجد العلماء أن إحدى المومياء المصرية المحنطة احتفظت ببصماتها واضحة جلية، وأثبت جالتون أنه لا يوجد شخصان في العالم لهما نفس التعرجات الدقيقة، وأنها تظهر على أصابع الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره بين 100 و120 يوما، وتظل ثابتة ومميزة طوال حياته. ثم أخذ العلماء منذ اكتشاف البصمات بإجراء دراسات على أعداد كبيرة من الناس من مختلف الأجناس، فلم يعثروا على مجموعتين متطابقتين أبدا. لذلك أصبحت بصمات الأصابع دوليا هي الوسيلة المثلى لتحديد هوية الأشخاص. فقوله تعالى:
0: بلى قادرين على أن نسوي بنانه،
1: فيه إعجاز وتحد بالغ العظم. ففي الآية الكريمة إشارة إلى تفرد كل إنسان ببصمة بنانه المميزة والتي لم تدرك حقيقتها إلى القرن التاسع الميلادي. ولا غرابة أن يكون البنان إحدى آيات الله تعالى التي وضع فيها سرا من أسرار خلقه الكثيرة.
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
1: تأملات قرآنية.
2: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة، وبه تغدو النفس مشرقة والقلوب رحبة. أثير الروح يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مصحف البحرين. تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة لقمان.
2: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.

0: خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحمد لله رب العالمين.
1: الاستغفار مرفأ اطمئنان، وطوق نجاة، وسفينة سلام، وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

أهوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. التدخل السلبي للأهل أو الأصدقاء أو المعارف من المشاكل التي تحدث خاصة في البيوت الحديثة الجديدة، زواج جديد، شباب لسه متزوجين. للأسف بعض الأهل ما يجعلون مساحة لهذا التدخل. يعني مثلا تجي أم الزوج لا تلبسين هذا الثوب، المكياج هذا لا تحطينه بالطريقة، الصوفة في البيت هذه لا مكانها هنا مو صحيح كذا، يعني تتدخل في كل شيء، وهذا قد يسبب إرباك وإحراج للزوجة. الولد ما يقدر يقول لأمه شيء، أمه هذه، فيصبح الصراع بين الزوج والزوجة بسبب الأم أو بسبب الأب أحيانا. يعني واحدة حالة طلاق أعرفها بسبب يمعة الأهل يوم الجمعة، الزوجة رفضت تروح البيت أهل زوجها ذاك اليوم، تعبانة ولا شيء، أو هي يعني ريلها خفيفة عليها مشوي، ما متعودة على جمعات بهذا الحجم وكذا، فذهب الولد بروحه. تصور الأب ماذا قال له؟ قال له ها الخروف اليوم بروحك، هذه كلمة تقال وأمام إخوانه وأمام خواته ونسائهم. الولد قام يغلي، طبعا ما يقدر يرد على أبوه شيء، رجع للبيت صب جام غضب على زوجته، فشلتيني وأحرجتيني وسويتي وسويتي، والزوجة كذلك ما قصرت، قامت تلاسنا وترددة إلى أن وصلوا للطلاق، وقع تلفظ عليها بالطلاق.

0: من السبب؟ هم الزوجين السبب؟ لا، السبب الأب، لأن حشر نفسه في شيء مفروض يترفع عنه. ما يحرج الولد أمام إخوانه وأمام خواته وأمام أزواجهم وزوجاتهم. إذن لابد أن يكون لنا مساحة للتدخل. أنتوا كوالدين، سواء كان والدين الولد الشاب أو والدين الزوجة، أهلها أهله، لابد نعرف مساحتنا، متى نتكلم متى ما نتكلم، متى يكون كلمتنا ممكن تسبب لهم مشكلة، ومتى يكون تدخلنا يكون الصالحهم. إذن ليس كل شيء نتدخل فيه، بل نعطيهم مساحة. يعني بعض الأهل يصرون الولد يبي يقعد عندنا في البيت، يعني باب العاطفة وكذا، ويبون بدل ما يأجر ويدفع أجار قاعد عند أهله يأكل ويشرب هو وزوجته، مثل ما يقولون حاطينهم بعيوننا. لكن الزوجة ما مرتاحة، لا الأهل يصرون إلا تجلس. يا جماعة أنتوا اعرضوا عليهم، وبعد ذلك الخيار اتركوا لهم، لا تجبرون أحد يقعد وهو زوجته ما هي راضية، لأن بالنتيجة هم يدفعون الثمن، خلافات، عدم ارتياح، ما يستمتعون بزواجهم، حبوا يطلعون كيفهم، لكن احنا عرضنا عليهم اجلسوا لكن رفضوا، خلص كيفهم. ولذلك أقول أحيانا أنتوا الشباب الزوجين أنتوا سبب تخلون غيركم يتدخل في حياتكم تدخل سلبي. يعني ما يصير كل شيء في بيتكم يحصل، أي كلمة أي احتكاك، رأسا نقلتوه لأهلكم لأصدقائكم الكذا، وكأنه لا خصوصية لكم، تجعلون غيركم يتدخل في حياتكم. يعني واحدة تقول لي صار بيني وبين زوجي احتكاك، يعني عادي في الحياة، يعني أنا واعية ومدركة أنه أي زوجين يصير بينهم شيء. تقول تفاجأت أن زوجي رايح قال الصديقة، وتفاجأ أن الصديق يتصل لي، صديق زوجي، يقول لي يا فلانة أنت يعني امرأة فاضلة أنت كذا. تقول طبعا رديت عليه بأدب واحترام وكذا، لكن من داخل أحس بمرارة، ليش؟ زين أنت ليش تروح تقول له وتخلي الناس تعرف أسرارنا وتعرف حياتنا وإحنا ما عندنا مشكلة كبيرة؟ فاللي أرجوه يا شباب أن تكون لكم خصوصية حتى نمنع الآخرين من تدخل سلبي. بالعكس إحنا إذا عندنا مشكلة وما قادرين نحلها ممكن نختار أحد من الأهل ندخله في الموضوع، لكن ليست الموضوع فوضى أنه كل شيء يصير لازم الأهل والأصدقاء والمعارف يدرون فيه. فإذن حتى نمنع التدخل السلبي لابد تكون لكم خصوصية. كذلك نصيحتي للأهل، اعرفوا مساحة التدخل في حياة عيالكم، خلوا لها حدود، لا تكون مفتوحة بلا ضوابط، لأنه قد التدخل هذا يؤذي ويسبب مشكلة وربما هدم بيوت. ويقول لك احنا والله يعني عيالنا، اي صحيح عيالنا، لكن لابد تكون في ضوابط، مش مفتوحة بلا ضوابط. فإذا حتى نخلي غيرنا يحترم خصوصيتنا ما نجعل حياتنا مفتوحة للجميع.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
3: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
2: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
3: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
2: رواه أبو داود.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
4: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
4: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة.
1: الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

0: أَكُمْ
1: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: ربنا
1: ربنا
0: لا
1: لا
0: تؤاخذنا
1: تؤاخذنا
0: إن
1: إن
0: نسينا
1: نسينا
0: أو
1: أو
0: أخطأنا.
1: أخطأنا. أخطأنا.
0: ربنا ولا
1: ربنا
0: تحمل
1: ولا
0: علينا
1: تحمل
0: إصرا
1: علينا
0: كما
1: إصرا
0: حملته
1: كما
0: على
1: حملته
0: الذين
1: على
0: من
1: الذين
0: قبلنا.
1: من قبلنا.
0: ربنا
1: ربنا
0: ربنا ولا
1: ربنا ولا
0: تحملنا ما لا
1: تحملنا
0: طاقة
1: ما لا
0: لنا به،
1: طاقة لنا به،
0: واعف عنا
1: واعف عنا
0: واغفر لنا
1: واغفر لنا
0: وارحمنا،
1: وارحمنا
0: أنت
1: أنت
0: مولانا،
1: مولانا
0: فانصرنا على القوم
1: فانصرنا على
0: الكافرين،
1: القوم الكافرين،
0: فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.

0: فيه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: الباب.
1: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشعراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.

رحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون.

المؤمنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون:

قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل

لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال

ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون

معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن

تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون

سامعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

يأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

رحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا

تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية.

الضالين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأ

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الشعراء.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى

0: أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. للدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود، حيث المسلم أقرب من يكون عند ربه، وما بين الأذان والإقامة، حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة، وفي آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن هناك أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، والحث على اغتنام هذه الأوقات والحرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه الأوقات السجود بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب ولا عذاب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير القرآن.

0: تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم. وأرحب كذلك بالشيخ أحمد وليد جناحي. حياك الله شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: حياك الله وبارك في جهودك الطيبة. وهذه مستمعينا الكرام، هذا أوان الفاصل الذي نستمع من خلاله إلى رقم الهاتف، ومن خلال هذا الرقم تشاركون معنا ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة، فابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: إذن عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة مستمعينا الكرام في برنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك.
0: حياك الله. كنا قد انتهينا ربما من الشرح التجويدي لسور القرآن الكريم التي بدأناها من قصار السور، وانتهينا فيها في سورة النبأ، أو نكاد ننتهي من سورة النبأ.
1: نعم شوي من
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حدائق وأعنابا
1: حدائق وأعنابا
0: وكواعب أترابا
1: وكواعب أترابا
0: وكأسا دهاقا
1: وكأسا

بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فنحن على موعد لبيان أحكام التجويد، وما الذي على القارئ أن يعلمه من أحكام التجويد، وما الذي ينبغي أن يبتعد عنه من سورة النبأ والآيات الأخيرة منها. ونبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية من الآية 31: إن للمتقين مفازا. وإن، طبعا النون المشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين، هذا وقفا ووصلا واتفاقا عند القراء. للمتقين مد طبيعي في الياء المدية بالطبع وصلا، ومفازة كذلك مد في مفازة في الألف، ووقفا على مفازه منونة بالتنوين المفتوح، ونقف عليها بإثبات أو بإبدال التنوين ألفا، ففي مدين بمقدار كل مد بمقدار حركتين. حدائق وأعناب. حدائق مد متصل واجب، وهذا المد يعني واجب مد هذا المد بأكثر من المد الطبيعي عند جميع القراء، ويمد حفص بمقدار 5 حركات أو 4 حركات أو ما يسمى بالتوسط قولا واحدا. حدائق وأعناب، طبعا وأعناب فيها كذلك مد بعد النون قبل الألف ما الطبيعي، وأعناب منونة نقف عليها بإبدال التنوين ألفا، ويسمى المد مد عوض. وكواعب أتراب، كله مدود طبيعية، كواعب وأتراب كذلك ما الطبيعي، والوقف عليها كذلك مد عوض. وكأسا دهاقا، وهذا كذلك حكم إخفاء كأسا دهاقا، الإخفاء في التنوين عند الدال. وحروف الإخفاء هي طبعا ما عدا حروف الإظهار، وما عدا حروف الإدغام، وما عدا حرف الإقلاب، فبقية الحروف هي تعادل تقريبا نصف الحروف الهجائية، تخفى النون الساكنة والتنوين عند الدال بالغنة. لا يسمعون، لا يسمعون ما الطبيعي، ويسمعون كذلك، يعني لاحظنا يعني الكلمات القرآنية يعني تكاد أو يكاد لا تخلو كلمة قرآنية إلا فيها ما الطبيعي، إما بالألف أو بالواو أو بالياء، طبعا في الغالب أنا أقصد فيها ما الطبيعي، كذلك لغوا منونة وبعدها واو يضغم التنوين في الواو، وهذا الإضغام يسمى إضغام بغنة أو إضغام ناقص بغنة، لأن نضغم التنوين في الواو ونأتي بالغنة في أثناء الإضغام، وإضغام ناقص لأن الغنة من صفة النون أو التنوين وليست من صفة الواو التي أتت إليها. وينبغي كذلك أن الغنة والحرف المدغم فيه مثل هنا واو، ينبغي أن تكون الغنة والواو بمقدار متساوي، لا أن تطغي الغنة وكأنها إخفاء، ولا أن يعني الواو يكون صوته بحيث أنه لا يسمع منه غنة، وبالتالي يعني يظن أنها إدغاما تاما. ولا كذاب.

ما الطبيعي ولا وكذاب كذلك، والمد العوض عند الوقف، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء مد متصل واجب، مر علينا هذا المد في الآية حدائق في الآية 32، ولكن هنا جزاء منونة، والتنوين هنا أتى بعدها ميم، فيدغم التنوين في الميم وهذا بالغنة. ومن ربك مرة أخرى النون الساكنة تبعد هراء كذلك إدغام، وهذا إدغام كذلك من غير غنة وإدغام تام، لأن ندغم النون بالكلية في الراء فلا أثر للنون في الراء، تصبح الراء مشددة كحرف مشدد في أي موضع آخر. عطاء حسابا مرة أخرى مد متصل واجب في عطاء، ومقدار المد بالطبع بالتوسط أو 4-5 حركات، وهو عطاء هنا مثل جزاء منونة، لكن هنا التنوين أتى بعدها حرف الحاء، وحكم التجويدي في هذه الحالة يكون إظهار، أي عطاء حسابا لا غنة هنا في عطاء، لأن بعدها حرف من حروف الحلق، وهذا يسمى إظهار حلقي أو إظهارا حلقيا. من بداية الآية 31 لو نتطرق الآن إلى بعض المسائل التي ينبغي للقارئ أن يفهمها أو يتجنبها في بعض الأمور. إن للمتقين، للمتقين التاء عندما تجاور القاف، فبعض القراء يفخمون التاء، وأقصد القراء يعني طلبة المراكز وغيرهم، يفخمون التاء بسبب المجاورة للقاف، وهذا يعني من الأخطاء الشائعة التي نسمعها، فينبغي الاحتراز من ذلك. كذلك حدائق، البعض يفخم حدائق، وهنا السبب في هذا التفخيم الغير مطلوب أصلا بسبب، والله أعلم، يعني اللهجة المحلية في للقارئ. كذلك وكأسا دهاقا، بعض الطلبة أو بعض القراء يقرون دهاقا، يفخم الهاء مع الألف جريا على قاف مع الألف جاورتها، فيفخم الهاء مع الألف كذلك، وهذا طبعا كله من أخطاء التجويد الشائعة عند بعض الناس. وكذلك من الأخطاء الشائعة في جزاء من ربك عطاء حسابا، من ربك نجد في بعض الطلبة يعني يقرؤونها من ربك، يكررون الراء، يقول لك الراء مشددا وكررها، وهذا التكرير طبعا منبوذ ولا ينبغي الإتيان بهذا النوع من التكرير، التكرير اللغوي، إنما التكرير المطلوب التكرير الإصطلاحي الذي يرتعد رأس اللسان لكي يأتي بصوت يميز عن اللام بالنسبة للراء. أما التكرير اللغوي فهذا غير مطلوب بالمرة، من ربك وليس من ربك بهذه الصورة. وقال ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشددوا، يعني الراء أخفي التكرير، لا تأتي بهذا التكرير، أخفي الصوت في التكرير. عطاء حسابا، كذلك الطاء في عطاء ينبغي عدم استخدام الشفتين في أثناء تفخيم الطاء، لأن البعض يقرأ عطاء هكذا بالوسيلة التي استخدمها للتفخيم هو ضم للشفتين، وهذا كذلك من يعني الأخطاء الشائعة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، طبعا الرحمن عليها علامة وقف صلي، ويجوز الوقف هنا والابتداء من بعد هذه الكلمة. رب السماوات، الراء مفتوحة مفخمة، السماوات لام مدغمة في السين، وفي ما الطبيعي في بعد الميم وبعد الواو.

للعلم لا رسم للألف في كلمة السماوات، لا بعد الميم ولا بعد الواو، إنما وضعت للضبط علامة الألف القصيرة أو الألف الخنجرية للإشارة أن هنا في ما الطبيعي في الألف. والأرض السماوات إدغام اللام في السين، والأرض إظهار اللام عند الهمزة، لأن اللام التعريف إما أن تكون قمرية فتظهر اللام عند الحرف الذي بعده، وإما أن تكون شمسية فتدغم اللام في الحرف الذي بعده. فالهمزة من حروف الإظهار والسين من حروف الإدغام. والأرض تفخيم الراء بالطبع لأن ساكنة بعد همز، وما بينهما الرحمن، وما ما الطبيعي بينهما الرحمن يصل وما بينهما، وما بينهما الرحمن، الألف في بينهما حذفت لالتقاء الساكنين تسهيلا على النطق. لا يملكون منه خطابا، لا ما الطبيعي، يملكون كذلك ما الطبيعي في الواو، منه إظهار النون عند الهاء، وهذا إظهار حلقي، إظهار النون الساكنة عند الهاء لا غنة فيها. والهاء منه هاء ضمير مفرد مذكر للغائب، لكنها لا صلة فيها، أي لا إشباع الحركة حتى يتولد عنها حرف مد. هنا ليس كذلك لأن قبله ساكن، صلت أو شرط الصلة في الهاء أن تكون بين متحركين، فإذا كان قبل أو بعد ساكن فلا صلة فيها. وخطابة طبعا خطابة تقرأ هكذا، خطابة وليس خطابة، ما الطبيعي في ألف، والباء منونة نقف عليها بالألف مد عوض. وينبغي الاحتراز من تفخيم باء، لأن خطاء تفخيم الخاء والطاء والألف صحيح هذا من حروف التفخيم، لكن باء من حروف الترقيق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أحكام التجويد في يقوم الطبيعي، والروح الراء مشددة حكم الغنة وهي اللام أدغمت في الراء. والملائكة ما الطبيعي، مد متصل واجب، مد متصل واجب في الألف التي بعدها همزة. صفا إذا وقفنا نقرأ صفا، وإذا وصلنا صفا لا يتكلمون نضغم التنوين في اللام، بينما إذا وقفنا وهنا يجوز الوقف على صفا من علامات الوقف الكافي صلي، يجوز الوقف، وإذا وقفنا فالأمر لك أيها القارئ، إما تصل باللي بعد وإما تستأنف من كلمة التي بعدها. ولا يتكلمون إلا من أذن، ما الطبيعي في الواو، إلا من أذن، نون ساكن عند الهمزة تظهر من غير غنة. له الرحمن، له الرحمن هاء الكناية هنا لا صلة فيها لأن وقع بعدها ساكن، من شروط الصلة في هاء الكناية أن يكون بين متحركين. الرحمن مرت علينا فوق في الآية 37 من تفخيم الراء والمد. وقال صوابا، وقال، وقال ما الطبيعي، والألف التي بعدها تفخم لأن هي تابعة تفخيما وترقيقا للحرف الذي قبله. صوابا، صوابا وليس صوابا، صوابا الألف مرققة. وما الطبيعي، ذلك اليوم الحق، عند الوقف على الحق ففيها القلقلة الكبرى، ولكن ينبغي للقارئ أن لا يأتي بالتفخيم في الحاء كما يفعل البعض، ذلك اليوم الحق، وهذا خطأ. وكذلك من الأخطاء في الوقف على الحق الحق، المبالغة في القلقلة وكأن حركة كاملة، وهذه من أخطاء المستحدثة في هذا الزمن.

في تفخيم في زيادة القلقلة أكثر من ما هو مطلوب. وفمن شاء لإخفاء النون عند الشين من حروف الإخفاء، الشين عند النون الساكنة مع الغنة، شاء متصل واجب، شاء اتخذ، هي كلمة اتخذ تبدأ بهمزة وصلية لكن حذفت درجا لأن فعل ماضي خماسي، فالفعل الماضي الخماسي في علم الصرف تكون همزتها وصلية في حالة أن هي الماضي. إلى ربي، إلى ربه، إلى ما الطبيعي، وربه راء مفخمة. بعض الطلبة، بعض القراء يفخمون إلى ربه، يفخم اللام والألف لأجل الراء، وهذا خطأ شائع ويعني متداول عند بعض الطلاب. ربه مآوى، مآبى، أتى هذا المثال للهاء الكناية التي يقع بين متحركين قبله كسرة وبعده ميم مفتوحة، ولهذا نقرأ ربه مآبى وليس ربه مآبى، ربه مآبى، يعني نشبع الكسرة في هاء الكناية حتى يتولد مدا كالمد الطبيعي في حالة الوصل، ولما نقف فلا مد أصلا ربه فقد نقف على الهاء. مآبى، في كلمة مآبى الهمزة سبقت الألف، فهذا مد مسبوق بالهمز أو المد البدل كما نقول، لأن غالب هذه الأمثلة تكون أن مد بدل أو مد مسبوق بهمز كذلك صحيح. إذا وقفنا على مآبى مد العوض مقدار حركتين مقدار مده. تقريبا أحكام التجويد كلها أتت في هذه الآيات. إنا أنذرناكم، النون مشددة غنة، والألف إنا مد ثم بعدها همزة في كلمة أخرى، فهذا مد فرعي منفصل جائز، ومنفصل لأن الألف هو شرط المد انفصل عن الهمزة في كلمة أخرى، وجائز يعني يجوز المد كالطبيعي وأكثر عند مختلف الروايات. أنذرناكم، أنذر فعل ماضي فهمزتها قطعية، والنون الساكنة عند الذال تخفى، حكمه إخفاء النون عند الذال. أنذرناكم الراء الساكنة المفتوح قبلها تفخم، وكذلك المد الطبيعي في الألف التي بعد النون. ولما نصل أنذرناكم عذابه نظهر الميم عند العين، لأن الميم كذلك فيها أحكام تجويد من الإظهار والإدغام والإخفاء، لكن هنا حكمها الإظهار وهو الحكم المطلق في معظم حروف الهجائية عند الميم ما عدا الميم وما عدا الباء. عذابا قريبا، عذابا قريبا حكمه الإخفاء، تنوين عند القاف بالغنة. قريبين يوم ينظر، إدغام التنوين في الياء، إدغام بغنة. وبالمناسبة أن الإدغام بغنة تكون في النون الساكنة والتنوين، إذا أتى بعدها الياء والواو والميم والنون أربعة أحرف، إذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين فالتنوين أو النون الساكنة ندغم في هذه الحروف الأربعة مع بيان الغنة التي مخرج الخشوم. ينظر إخفاء النون عند الضاء، ينظر الراء مضمومة فخمة، المرء راء الساكنة ما قبلها مفتوح تفخم، وثم عندنا ما قدمت ما الطبيعي، يداه كذلك ما الطبيعي، يداه يقول لها هاي الضمير لا صلة فيها لأن قبلها ساكن، ويقول الما الطبيعي في الواقع

0: أو الكافر، ما الطبيعي في الكاف بعدها ألف؟ والكافر تفخم الراء لأنها مضمومة. يا ليتني، مد في الياء، وكذلك في الياء التي في نهاية الكلمة التي بعد النون. كنت ترابا، كنت إخفاء النون ساكن عند التاء مع الغنة، وترابا الراء مع الألف تفخم عند جميع القراء. طبعا نقف على ترابا بالوقف التام لأن نهاية سورة، نهاية سورة دائما إذا نقف على نهاية السورة يكون الوقف تاما. طبعا يجوز للقراء، للقارئ في الصلاة وفي غير الصلاة، أن يقفوا أو أن يقف على رؤوس الآيات أينما كانت، والأصل أن يقفوا على انتهاء الآيات التي تنتهي بالمعنى. يعني مثلا لو نظر مثالا، لو كنت تقرأ في الصلاة سورة النبأ ووصلت فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذه وصف أهل النار، هنا المعنى انتهى بهذه الآية إلا عذابا، فنركع ولا نصل بالآية التي بعدها، يعني إبرازا أن في آيات تلحقها. لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الركعة التي بعدها نبدأ إن للمتقين مفازة، بل الأولى أن نقف، لأن بانتهاء المعنى وانتهاء يعني وجه اللغة الوقف عليه أولى من أن نصل بالآية التي بعدها، لأن الآيات تنتهي. ومن يقول أن لا يجوز أن نقف على آيات التي تنتهي بالعذاب وبالنار، نرد عليه ونقول كثير من السور تنتهي بآيات العذاب، نار حامية وما أدراك ما هي في القارعة. نعم، وفي سورة الهمزة وغيرها تنتهي الآيات يعني العذاب، وهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه أصلا. لكن من يقول لازم أن نصل هذه الآية بالتي بعدها فعليه الدليل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أحسن. بارك الله فيكم شيخ جعفر، ولعل من استدل بهذا أو فلنقل تحجج بهذه الحجة، لعله ربما يعني يناظر هذا الأمر بالبدء أو بعدم البدء بالبسملة في بداية سورة براءة، لاختلاف الموضوع بأنه البسملة فيها الرحمة وفيها يعني موضوع يخالف
0: لكن هنا
1: بداية السورة، لكن
0: نحن الآن في الوقف وليس في البيت.
1: نعم. نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج حلية التلاوة، ورقم التواصل الذي من خلاله نشرف بالاستماع إلى تلاواتكم الطيبة 17455544، 17455544. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وعدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر مجددا.
1: بارك الله فيك.
0: وأرحب كذلك بالشيخ أحمد ولي جناحي. حياك الله شيخ أحمد.
2: الله يحييك بارك فيك.
0: وأذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل، هاتف رقم 1745554 عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة وما يرد في هذه التلاوات من ملاحظات ولطائف. أهلا بك شيخ جعفر، ونحن نعود معك ومع الشيخ أحمد والسادة المستمعين إلى الختمة.
1: نعم.
0: ووصلنا إلى
1: سورة إبراهيم.
0: سورة إبراهيم، نعم.
1: نعم، الآية العاشرة، وقفنا على الآية العاشرة.
0: نعم.
1: نستنف اليوم من الآية الحادية
0: عشرة.
1: طيب، نستمع للشيخ أحمد، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. قالت لهم رسلهم

0: على الله فليتوكل المؤمنون.
1: طيب، لو نقف عند هذه الآيات المباركات، توقفت على مثلكم في المرة الأولى ثم عدت وقفا لا شيء فيه، وقفا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن كلام المتمم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كذلك قالت لهم رسلهم، فهي متصل بها. ولهذا لو بدأنا من ولكن الله لا يستحسن، الأصل أن نصلها بما سبق. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة، خلينا نقول العامة وكذلك الطلبة، يعني وما كان لنا أن نأتيكم بفتح الياء، يقرون نأتيكم بالسكون، وهذا طبعا لو قرأ بهذه الصورة يدخل في اللحن الجلي. بسلطان، كلمة سلطان يعني أغلب الناس يقرون بالصاد بسلطان، لا جرت ألسنة الناس أن السين في كلمة سلطان يفخمونها، وطبعا هذا ليس مبررا أن إنسان يقرأ القرآن كذلك بنفس الطريقة التي ينطق بها خارج تلاوته للقرآن. السين سين والصاد صاد، حرفين مستقلين، فيحذر من تفخيم السين في كلمة بسلطان. ولعل أن السبب الذي يجعل القارئ يقرأ السين صادا لمجاورة الحرف الطاء.
2: نعم.
1: وعلى الله من الكلمات التي البعض يفخم على الله، لا يميز بين تفخيم ترقيق اللام على وتفخيم لام لفظ الجلالة في على الله، تقرأ على الله والخطأ على الله، يعني لا تمييز بين لام على من لفظ الجلالة في التفخيم والترقيق.
0: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: سبلنا، ننتبه أن هذه الكلمة الباء مضمومة، سبلنا، واللام مفتوحة، سبلنا وليس سبلنا. ولنصبرن، كلمة ولنصبرن الصاد هنا البعض الطلبة يقرونها بتفخيمها مع تفخيم النون هكذا، ولنصبرن، وهذا خطأ شائع لأن النون جاورت الصاد فتم تفخيم النون بناء على صاد، الصاد من حروف التفخيم طبعا. ولنصبرن، تفخيم الراء كذلك ينبغي الانتباه لذلك. تفضل.
0: وقال الذين كفروا لرسلهم

0: إلينا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
1: كلمة لرسلهم في قراءتين، لرسلهم ولرسلهم، وكذلك سبلنا في الآية السابقة سبلنا وسبلنا بالسكون، وهذا عند أبو عمرو البصري.

0: البصري وليست في رواية حفص.
1: نعم.
2: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
0: كلمة ولنسكننكم الأرض كلمة قد تكون يعني ثقيلة لأن حركات متتالية، كاف مكسورة، نون مفتوحة، نون مفتوحة، كاف مضمومة ثم ميم. مثل هذه الكلمات لا نسرع حتى نتمكن في إكمال الحركات، وإلا يعني يحتمل أن يتم اختلاس الحركات في بعضها.
2: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: نعم، كل بضم اللام، جبار بترقيق الباء مع الألف، لأن بعض الطلبة يقولون جبار بالتفخيم جبار، كان كلمة جبار في يعني قوة فيفخمون الباء مع الألف، هي لا هي مرققة الباء مع الألف. نعم.

0: هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.
1: طبعا في هذه الآية أتى بأمثلة في التجويد، وما هو بميت ومن ورائه إدغام بغنة. الإدغام بغنة ينبغي أن القارئ أن يتقن مثل هذه أنواع إدغام. أنواع الإدغام كثيرة في القرآن، ومن ضمنها الإدغام بغنّة. الإدغام بغنّة تكون نسبة الغنّة ونسبة الحرف المدغم فيه تكون متساوية، حتى لا يلتبس أن يكون إخفاء أو يكون إظهارا. فالغنّة والحرف المدغم فيه بمستوى متساو إن شاء الله أثناء التلاوة.
2: نعم شيخ جعفر، نحن ويعني هذه الآيات التي نستمع إليها بصوت الشيخ أحمد هي آيات عذاب.
1: نعم
2: نعم، ولعل يعني ربما يعني تبادر يعني إلى سمعك، يعني في الفاصل كنا نتناقش حول هذا الأمر. البعض يرى بمسألة عدم ترتيل آيات العذاب، أو يعني أن يأتي عليها القارئ هكذا بدون أي تزيين أو بدون أي ترنيم. فهل هناك
1: من قال بهذا أولا؟ من قال بهذا؟
2: نعم،
1: آيات العذاب وآيات الرحمة والقصص القرآنية والأحكام كلها بالترتيل. يعني هل هناك بعض الآيات ينبغي أن نتوقف عن تزيين الصوت؟ زينوا أصواتكم بالقرآن.
2: أيًا كانت
1: ما
2: الآيات
1: استثنى النبي صلى الله عليه وسلم آيات
2: الصوت
1: معينة.
2: والسلام.
1: ثم يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في آيات معينة دون غيرها. بل المطلوب كما نتصور من عنده يعني ملكة الصوت والأداء القرآني أن يصور المعنى بالأداء القرآني. في آيات يحتاج أن يأتي بنبرة وبنغمة يقرب إلى السامع أن هي هذه آيات عذاب أو أن هذه آيات رحمة بنغمة أخرى، وهكذا تصوير المعنى القرآني بالتلاوة من الأشياء المطلوبة.
2: صحيح،
1: أتوقع ذلك يعني، لأن وإلا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما معناه؟ معناه يعني التصوير، الأداء في تلاوتك للقرآن لكي

0: يتفكر السامع وكذلك القارئ تدبرا للمعاني أو تدبرا للمعاني. جزاك الله خير على هذا السؤال الطيب.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
2: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
0: نعم، هذه في كرماد اشتدت، طبعا هي كرماد اشتدت وصلا الكلمتين ببعضها، التنوين نون ساكنة والشين اشتدت كذلك من حروف الساكنة، عند التقائها يثقل على اللسان، ولهذا العرب عندما يلتقي الحرفين الساكنين الصحيحين من كلمتين يحركون الساكن الأول بحركة الكسر أو الضم حسب الروايات والقراءات وحسب القاعدة في ذلك، لكن هنا نحرك بالكسر عند جميع القراء يحركون بالكسر تسهيلا على النطق، ولهذا نجد في بعض المصاحف المطبوعة في شبه القارة الهندية نون صغيرة على الدال، نون صغيرة كعلامة من علامات الضبط أن التنوين هنا حالة الوصل نقراها نون مكسورة، وهذا موجود في المصاحف الهندية، لو تفتح المصاحف الهندية تجد النون صغيرة هذه من علامات الضبط.
1: نعم.
0: نعم. يوم عاصف، طبعا كلمة يوم عاصف الطلبة يقولون يوم عاصف بالتفخيم العين والألف لأجل الصاد، وهذا خطأ شائع.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: كلمة ألم ترى هي أصلها ألم ترى، لكن لم هي التي جزمت الألف في كلمة ترى.
1: نعم.
0: يعني الطلاب الصغار يمكن يقرأ ألم ترى أن الله، ينبه الطالب على هذه أنه ما في ألف. وبالحق إذا وقفنا، أنا قلت هذا الكلام في بداية البرنامج هذه الليلة، بعض الطلبة يعني وبعض القراء يبالغ في التنوين في القلقلة في يقرأ بالحق قو قو هكذا، يعني مو فقط حركة بل حتى ألف بعد بعد
1: الصوت
0: صوت القاف، وهذا لا ينبغي، يعني كذلك ينبغي ترقيق الحاء بالحق. نعم.
2: وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال

0: تَبَعًا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟
1: ولو تصل يكون أفضل شيخ، لأن كلام هؤلاء يعني وصل يكون أفضل. فقال الضعفاء
0: نعم. فقال

0: في
1: شيء.
0: حالة إذا كان صعب للقارئ يصل تلاوته إلى محل وقف، فعنده خيارات أخرى كالسرعة، وكذلك يعني أخذ النفس الكافي قبل الاستئناف. الضعفاء كيف نقف عليها يا شيخ؟ قال الضعفاء،
1: فقال الضعفاء
0: وأنا طبعا نرى في المصحف لمن يتابعنا الآن، يا

يجد أن كلمة الضعفاء تنتهي بالواو وتنتهي بالألف، ولكن كما في قواعد خط الرسم العثماني وكذلك في مسائل الضبط،

0: يعني أن هذا الحرف كما هو مرسوم والهمزة كذلك تقرأ قبلها. فهل فقال الضعفاء، ونلاحظ أن رأس العين هذه رمز الهمزة القطعية وضعت على الواو، والألف التي بعدها كذلك نجد أن عليها علامة الدائرة الصغيرة، والدائرة الصغيرة من علامات الضبط، وتدل على أن ما تحت الدائرة الصغيرة حرف مرسوم غير منطوق لا وصلا ولا وقفا. والهمزة هي التي مرسومة بشكل الواو، كمسائل الرسم العثماني إن للهمزة لا صورة محددة لها، إما ترسم بشكل الواو أو الألف أو الياء أو على السطر أو بين حرفين، ولكن ليس لها رسم يعني صورة محددة لذاتها. وما علامات الضبط هي ليست من الرسم، رأس العين الصغيرة هذه من علامات الضبط تدل على الهمزة القطعية، ورأس الصاد كذلك هي تدل على الهمزة الوصلية، وهي من علامات الضبط وليس من علامات الرسم. الذين استكبروا، كلمة استكبروا الباء الاحتراز من التفخيم فيها لأن بعدها راء مضمومة مفخمة.
1: قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
0: أجزعنا وليس أجزعنا، ننتبه أي انتبه القارئ الزاي هنا مكسورة. كما أم صبرنا كلمة انتبهوا جيدا أن الصاد نفخم، الباء نرقق، الراء نفخم، والنون نرقق، يعني تأتي بين التفخيم والترقيق والتفخيم والترقيق. فلهذا ينبغي اللسان يتدرب على حروف التفخيم والترقيق والكلمات التي كثير منها. كذلك محيص، محيص، محيص بترقيق الميم.
1: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: طبعا مرت علينا كلمة بمصرخي في وسط هذه السورة، في وسط هذه الآية 22 من سورة إبراهيم. كيف نقف على بمصرخي؟ اقرأ.
0: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
1: نعم، هي تنتهي بيا
2: مشددة.
1: فلو قرأنا بمصرخي فحذفنا حرف، لأن أبدلنا المشدد من الخف. بمصرخي، مصرخي، ومن غير شد بمصرخي، وهو لحن جلي اللي وقفنا بمصرخي. طبعا في هذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هنا في وقف، هنا في على فأخلفتكم في وقف، علامة وقف. وما كان لي عليكم، انتبه هنا، وما كان لي عليكم، الياء في لي مفتوحة، يمكن البعض يقرأ وما كان

0: أنا لي عليكم. كلمة سلطان من كلمات، أي طبعا تتكرر الكلمة في القرآن كثيرا، نرقق السين وإلا يتحول إلى سلطان بالصاد كما في العامية نقول سلطان، هي بالسين. ما أنا بمصرخكم، كذلك ننتبه إلى هذه الكلمة أن الراء مكسورة بعدها خاء مكسورة وليس بمصرخكم، فاللسان قد يجري إلى تغيير
1: ضم
0: الحركة،
1: للخانة. نعم.
0: وهذا طبعا لا يصح ولا يجوز. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت، الفاء طلاب يفخمونها، كفرت كفا يكفى كفرت، هذه كلمات التفخيم والترقيق كثيرة جدا طبعا، وعلى المعلم والأستاذ أن ينبه الطلاب والحفظة على مثل هذه الكلمات لئلا يقعوا في أخطاء التجويد.
1: نعم، كلمة أشركتموني شيخ جعفر، كيف نقف عليها إذا كنا سنقف ولم يسعفنا النفس؟
0: الرواية حفص طبعا، ومن يتبع رواية حفص أو من يتوافق مع رواية حفص من القراء يأصلها أشركتموني بالياء، ولكن وتسمى هذه الياء ياء الإضافة أو ياء الزوائد، فإذا وقفنا أو وصلنا لغير مرسومة فبالتالي نقرأها بالنون من غير ياء، مع العلم ان هي في قراءتين اشركتموني من قبل بالياء كما في قراءة ابو عمرو وابو جعفر في الحالين، ويعقوب يقرأ في الحالين وقفا وصلا، ولكن قراءة حفص بحذف الياء وقفا وصلا وهي بالطبع غير مرسومة.
1: نعم.
2: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام.
1: بارك الله فيك شيخ أحمد على هذه
0: أحسنت
1: التلاوة الطيبة.
0: حياك
1: جزاك الله خيرا شيخ أحمد وليد جناحي، وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ جعفر جناحي على هذه التنبيهات
0: الله.
1: وهذه اللطائف الطيبة. وحتى نلقى مستمعينا الكرام في لقاء آخر من برنامج حلية التلاوة، لهم منا أجمل تحية، ولعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. هذه تحية من محدثكم حسن الساعة ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.
2: Oh.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيخ بدر العلي سورة الأنفال. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم، الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا، أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، أنه يجزي على القرآن بالحرف وليس بالكلمة، ليعظم للمسلم أجره، وليكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما، ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه، انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى، لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة

أوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم. آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
4: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النساء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله

0: قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة النساء بصوت

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

0: الرجيم.
1: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة الكهف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة الكهف.
3: اللهم يا سامع الدعاء،
4: اللهم يا سامع الدعاء،
3: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: ذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه.
2: دعاء لقاء العدو وذي السلطان.

0: زلزلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم. بسم الله.

0: كزا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة مريم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
4: بنقاء حبات المطر،
5: بنقاء حبات المطر،
4: وصفاء أجواء الربيع،
5: وصفاء أجواء الربيع،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
5: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
5: وبعطر الأزهار الفواح،
4: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
5: على وجه الأرض،
4: بأجمل الأصوات.
5: 106.1 FM
4: أثير الروح.
6: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، ننصت خاشعين أيها السادة لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة يونس.

ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً.

الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك

قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على ما سمعكم أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة يونس.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك ما يتيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.